ونعم هنكي روشة هواي بنهرن يا هرمي لأمدي سري صبح باران هيا لبشت نيفرو هوا هنكي ودبة وغرماهي دقيجة 23 درجان للرحاية غرماهي حتى 26 درجان بلندبة لبالا خبدني جباركو بشت نيفرو احتمالك بروسكو بارانيج هيا لميردين ايرو هوا سارة گرماهی دنابرا 13 و 18 درجان دا و باران جی زیدتر سبهی تی احتمال کمزن یه وره لموشه هوا ساره هنکی هرتم موسایه گرماهی دنابرا 7 و 12

0: نلبرسري بانا خم خم كين ميرانا
1: خم من ورتوشي دلالا من ورتوشي تلسري خرفوشي تلسري خرفوشي سلمك من مفروشي.

نمكيبي كل مالي بين حبي بريدي نمكيبي كجي بيضع فالي خلقي دستيبي كجي بيضع فالي خلقي.